0: 89.3 2DLF.
1: Nohadra.
2: بيشيوخ وبتبيشخ ولا ليوخ آزاني أخنا نقيوخ أصلاية وعالقطرن إيوخ ديراني من دقور التشقيطا شقيلو وخيلا ومن قائم يانوتا مارومو وخقالا أكل داها دنيا مقلب رقالة خيرا
3: Like what you hear? Take us with you with the Community Radio Plus app. Catch the latest news updates.
4: This is
3: or join us live on Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play.
0: Part of your community. This is your local station.
5: 89.3 2GLF. You've tuned in to Nahadra Radio. Meshmoyatri Palak Nahadra.

قبولم شینا قیلو خون شمانی سوگل خورزت قلب خورزت قلب نو هدرت به طریق تو خون مساعد پرس قلب توجیه لفت مانی اتچان نقضت لا ممدیت شابرت لیورپول گرین والی و فیرفیلد قاعد یوم رمشت خوشی با شوب غزیران شی تریل پو اسری اشت بسرگادا مارانایا اشت هل پو شو موشوی تریل بسرگادا آتورایا بابلایا عمو خم بتاوخ مقروان خورزت قالت نو هدرام یقرانو خن شماشو دیبید کی برگز قا کل مشمیانت مشمویتون با اربا قنجیات تیویل بدر من استرالیا ماسیتون مضیتون خا قدو خینا بی ارخت مساعدت انترنت مچخیتون نان الگردت www.893fm.com.au مدرب امرخلا الى www.893fm.com.au هلبت بازيتون كليك بوديتون listen live بشميتون ان كل ايكت هابيتون هر هاد غزي عندنا مشموية اللهم بمساعدة برسقالة اللي هلبت دايل دياني لتماني اتشان غزطلا اف ام 89.3 FM بتمشخيت هنان بأرخة مساعدة راديو هل بات أخت مضيخ قاتوخم بشارة تقام خيك مشاوعة همزوم إخوة عموخن مدري هدية قال خاي همزوم منوخن قات خرزة قالت نهادرة بديار إلي من بار تريشة بعتي خينة يعني شبتت بتايلة مدري بتهابي لن خرزة مسغلي يعني ماس خمرخلون ريكوردت بروغرامز هل بات بلاطينة خيك مجاهي يعني إلى بلايري لعين متو يعني لان خرزه دينابيه بزود ابدانو ترند يعني بشوي انا لوناش مشمويه بيورخت بسعه الانترنت سو اديوم بخزخ مودي بتمشميالا انترنت يعني ترند مودي لبروجرام بيا من كم خك مشنه هل بديارنا خرزه تشعيط انا عايت بقياتنا سو قا برتريشا باتخينه روش مايد بتخرزه قالت نو هدره بيت داير قال خايا قاتوخن هل بات قبلا ديوخة خبر رابخ الشانة بشناية منخت نجيبة عندي وخات ميقرا خورا عزيزة ميقرا أمانو والسادة من دبرانت زوعة ديمقراطية آتورايا باوت أستراليا تسدني هل بات ديو خات شانو يلم خيزونا ناي الخيابي أبدي ناي هل بات يوبر اشتي وخمسة شنوا بريتو شيت البوتشمو اشتي خابي تلا قزودة من سريش انجو عمرت مطمر يمت ايت مدن خطا تراي جو ساعة الزمارت ايتا بي تلا مقرو تلا خلمتو قا ينتشمشتو قا ايتا ات مدن خطا تراي قدمي جو اوانت عمرت مطمر يم هل بات بتقبلي قا بويا ايا والتتلبا من ساعت اربا عصرتا هل ساعة 8 برمشا بتهاب يقرأ مانول عم نبيتوته جو عواند عمرت مطفريم قد قابلت تريشة بسيمة بمارخ اخنا من جيبا ومن جيبت كل عودة خرزة قالت نهضرة بمارخ اخونا يقرأ مانول سادة الها من يخلخاتو خنا جيبا وبطلاب اخقاتو الها من يخلو يولا ساما جو ملكوته شميانيته بالدارخ الخرزة ديان هلبت وإديوم مقروه قاتوغن خا خرزة خينا هل ساعة قطشة برمشة بتاوخ عموخون إينا أنا رش مايد بتقال خايا بدار منوخن برترشة بعت خينا مشمويتون خرزة قالت مهدرة أهز مرتا مقروهن قا شماشة آيزك ديفيد وهرات غزيقاي كلبت خاتي نهرين وبمارن قاتوخن I hope you enjoy the program of نوهادرا راديو هاتون بسيما رابا شماني وقا كلوخن آهز مرتهم تنيتت آشر بالسرقس بتنهرن من خبران بناخا دنخا ميخايل

0: مشمويتن نو هدراو بدرايخ شلامن شاري راقاتوخن قداجي اخيتا همانيتن قامت خدن تريسات دينا بتايا المشميتة خرزت قالت نو هدرات بياشي لمقروة قاتوخن قاديوم كوترت شبتا هل بد بغدايخ رابا وخاخاتو ترابا جورتيرا قد عمانيلي خامن صبري اوتراي دي تهماشا ملبوخني وخلداها دانا قميتا اذكي قارخ لبرايم تايم اتخرزت قالت نو هدرا مقروة خلي قارت سهدي اوتراي وديوم جو خمن خلقياته اترابي فيليم در متي مقرول بالتشعيطة آتوريتا همونة بن مريزيلي بو تشعيطة سهدة آتوراية وبغداي مخاخاتو ترابا جورتا اتقبل خلي بشينا رابي فيليم در مو الخرزة برسقالة نو هدرا رابي فيليب بشينا قابولو خيو خل برسقالة نو هدرا من أستراليا
1: السلام عليكم شماشا ديفيد وسلام خبي قاري خار خوخون وكل شمامي
0: بس يما رابا رابي اديوم همونه بخ مريزه بتباتن خامن دي
1: بزن حكمة ابن سمامي هي شماشا شاموع مقري يوم تشوى الطبخ بش در شريمت باش مزويخ شتايت اخ دخران السهدي عطراي بيت خويا دا تيبي لاي عطرايا قولوا ما تليت عيد خويا ذا اتبش لقطيرة من سري أربا هل سري شو بيرخ التاموس بشيت ألبا تشعم وشو هنا دين من قم أربا تمنى شنة وقالوا ماذا بش لقطيرة قمتية كولن بألترة ألمانيا إيمنت شوريلا مرخوط خرزة برسقالايا قال عطرايا مع البرسقالة اس بي اس بيرخد خزيرا ألبا تشعم وشويشتا لشيك بآني داناتي أبرسقالة كيباش وضيع أخ برسقالة 2EA لخا جمديتة سيدني أستراليا أنا خمن عاودة خرزة شتايت كما قرون وخمم لكيريا البوت مصيتي بيو من دخرانة سهدي عطراية بهني الطماطي وهالشوراية شنة طمانية دار طاور خرزة قال عطراية مع البرسقالة اس بي اس ايوة او خرزة برسقالاية اي خداية اتوالا بلشان عطراية جو استراليا اتيوم يوما بخداية من امرن اتشوق من تري خرزة اتلان شاوعيت البرسقالة اس بي اس عربيت دانا اتلان لخا جمتي سيدني وخمن دن خرزة إلى آها خرزة برسقالة محضرة اتكباش مزرزة ومرخطة بيتشماشة دابت يبركس بخدم هيروتا ربطة اتيوم يوما بعد أخران السهد عطراي كل أن خرزة برسقالاي وكل شو تاس ومضر الشياطي كم زي خيلة دخران السهد عطراي كذي بنيتة مطعم رانيتا وبغدايم أمر كل أنك عودي خشولة رشاية البط مصياطة إتقم إيدي أب كل شو تاسا إتقلن كذي بنيتة مطعم رانيتا كم زي خيلة دخران السهد عطراي شتائت وريزانائت أبكي مدرشياتا بخواش مدرشة ربان هرمس شرويتا وجو كلاني تطمرنا سي لخ بمديت سيدني أستراليا دخران السهدي عطراي كباش مزيخة بخدورخة اتلخمة قشوري وقطلي وقعليمي أبكي يوروب وجو مدن خمسايا وجو روسيا وجو جورجيا وأرمينيا وجو خداني مخيدة أمريكا وجو كندا هنا مصد أمريكا جو كل أربع بنيات ألما دخران السهد عطراي كباش مزوية خشي تايت جو كل شو تاسا وبأرخة مصعد يضاعد إتلن إن برسقلاينا ين برسخزواي ين بأرخة إنترنت وشركة آخر من دي مخديان إلي ومبصخان إلي ومطوعني لخمن دي رابع لنقايا مطوعني لي قا قد يوم الطهران الثالث أطراي مخلطة إلى خيومة مخيدان قالا تخيدخ أمغضاضي أن خبرة دخرانة اتيلي من أقرأ داخر تخالة بشيك أن خبرة بلشان عماية كيرت مخلب آتوت التاعو تاخر إنا إلى آتوت الدل داخر تخارة تسكال إلى لمن شيتا إنا نيشة ألطاية دخرانة ليلة أختي اتخرخ لون سعدا كحكمة دقيقة خيومة بشيتا اللي نيش ألصايا إلي مقويتة تهمانوتا ومقويتة بلخانة وبلخانة بوش قشيائت قناع طروطة وخلنتت أو من دي تبوت خاطر دي سهدة قبلن كليل السهدوتا وآه إلي انطرطت إيتوتا انطرطت هي آيوتا ويرتوتا ولشانا ومرضوطا خيمة من قمشة وبطبخ هندين اشتب طبخ دنيا كعدالة دخرانة يومة هيروشيما اتقيلة دخرانة مرابيتة بومبا الطوميتة قميتة على مدينة هيروشيما اليابان اتويلة بسيقومة اشتب طبخ شيتة 1945 طلطي ماني مبار هذا اخدا بومبا خيتا الطوميطا بشتا مروبيطا عالمديتا يابانيتا اتناقساكي قرر من طلما البنا شيتو لقلن الخيي جزن قوم يعتي خكمنا شكي امري اتما بلخت بومبا الطوميطا من قمشة وطلاشن جو أطرت يابان خمدي سباي وقبني ناشا بعد طلاشة تي ولاية تريا أنا بشل مكرية ومليون تخي بشل مخلصة ومطيرة وتآني طلما ألبي ينبزو دا يابناية مثلن جو هيروشوما وجو ناغاساكي ولندوخة قسامة بيشانة برناشوتا يوم شواب طبخ بشلر شيما يوم الدخران السادة عطراي بعد بيوماني قماية يرخ الطبخ تشيت تقلب تشحم وتلاقي طلع قوم لاي قوم تمررت جومات السميلي وجومات واتخينة عطراي بجربية عراق اينا بيوم الدخران السادة عطراي اخذن ليه تخرخ أخشي السعد السمالي اللي تخرخ لون كل ابني أمتن اتقوب لينا كليل السعدوتا بمتخد أن ترئل بشنويري ومن قام هذا ليه بخ أخشي جو سمالي جوان قنو خاماتا وساوا وسوياتا وشورا وقلايما بشن كويلة مخلطة يوسف مالك يوسف مالك يكتاو the British betrayal of the Assyrians ات بشن بريسة بشيطة ألبا تشامو تلاي خمشة بصدار إلي يعني ما تويلة جو خلصة اشتي تريمة وعدي ات بشن سليبة ومقلي ومخروة أخنا هربيت دعنا بتخاري وخ الأمة قلبة بني أمتن تولقل الخياء بمتخط طلاشة تي ولاية قمايا بتخاري وخ الأمة قلبة بني أمتن تقوبلن كليل السعدوتة بتخاطر تهيمانو تيم شيخيتا هامن برستت مشيخ آيوتا لكسيقن باشوخ إلى الخبرة سهدة بأي أرخمة إلى سهدة إلى أوبر صوبة إلى خد قابولة لموتة بتخاطر تهيمانوتة ينتنيشة بس سهدة مثل بتخاطر تهيمانوتة وبتخاطر طرطة أطرايوتة وديرتوتة يوم الشعب طبخ بش الغشيمة أخذ خرانة أمتنايا من قم أربي تمانية شمي إينا جوعيدة مدنخة دخران الصحتي بشي الويدة قأماي تشني وإيد عنيات السهدة كبيش زميري جسلاوات الرمشة والصبرة بكل شاوعة بختام الدوبة قتليتا يا اتكتاوة خضرة بتمجخخ أربع صر عنياتي السهدة بيش الملخمة بيت مرماروتا مرماروتا إيبا بسخوبة مبرقت أو تخيل بدارة تخمشة مبرمشيخة بشيتة أربما أصر المارن أها مرماروتا شو تبلي جو كنشيا سن هذه قايا قمايا تعيطة مدنخة بريشانوتة مرئيس خقة تليخة مدنخة بتسقلت قنيو أمر توما بيشي مرماروتا مخليطة بيش لموت وجو صدر كتابي ربي أخ مر أبرم ومرنسي وشركة من عنيطة اتصبرت يوم طلوشي با قطب لي لأن حكم الصرطي مارليب لشانة كلاسيكاية طواو الأمة اتحاخن إتلي طواو الأطرة اتسيمن بي جرميخن أخسي ماثا ما تعارو نهرة شمشة اتنخ نهرة من جرميخن اتنخ نهرة بخشوخة لطريسة خطر جامة بشي قبل شان عطراية دارايا إيلي طوال أو أما يعني طوال الآي أمتع اتمخديوخن إتلن طوال أطرة اتجاوي بيشين متوي جرموخن أغجزي هنو دين أخزيني إيمن تجاني نهرة شمشة إزارق نهرة إزارق بهرة من جرموخن إزارق بهرة بخشكة الآنت طريصينة آنت شريرنا شوخة ورمرامة وخقرة قسادة أمتا ضريتا هاوت من السمراض
0: ربي بليمون إيقار جوري وات شرك لخ عمان أنا هموني ون وبداية ون برياشة ون من أرخة مقروطة خرز وخديوم بدا موشن تقتلن خشة التنجو قالن إد بتخاري وخلد النساء دي جباري وبريري مثلهم قزبوطة أمتا عطريتا وإيطانيتا ما صامر خبزي هاود بسيما رابا وجداني بخ إد بيلوخ شركانا عمان وآلها من يخل كل سهدة أمتا عطريتا
1: بسيما رابا وبوش مشلامة
0: مريم النوخ رابي فيلي من درموخة من صبر عطريت ليم صيدي رابا بزود أمزبن مني من سبب بداين إيوة جوخة أهول إموشن اللبيلي مؤرخ وجو بزودة بوقار إنا بخيلت عليها بتهابيلا انتبقياتي خيني ولمن شيتون قد كل شبتة كي هابيلا انتبقتا عم رابي فيلي مندرمو شميتون ننهمجة الدن خرزي الطيمان كي مقرولو بدارخ من نوخن برخك ما دقيقة خيني

0: مشوية لزمرتا سوغيتا إيتانيتا ليندا جورج من خبرانة كتاون فهد آيزاك مقرورة الإيقارة سهدت ملكة سهدن تأمتن آتريتا نخنو شمر بنيامن شمون مشميخ الخامن سامت خامن ديليفية عما عمت مر بنيامن شمون سهدا قاتوليقا باتريركا آتراي آوت ويالي أخا ناطر قنومة ديه بشمت ربترم مدانيل بكتابة لجوكتاو ديه بالتشعيطة الدقيقة خراية الديوة عم عمت مر بنيامن شمون بداية بقتة خاينوتة ويدالي أو مارودة سمكو ليطة الدرقل باتريركن قديشة مش مخل داهم زم تكريتا ديلي بهاقويو ناخا ات بنيامن برونت اخونت ربترمة دانييل دينا همزومة ملكي اقود اسماعيل ديلي همزومة داخل بيتا اهول بيسادوت اينا ات ربترمة دانييل
1: من برداها شويلي للسمك وميري قشمولخن مورقة مرشمون افندي شمية ويند آو كيم همزم بالشانة ديين قرذاي رابس باي بز ليلة سنقطة ترجمن آب شم ترجمتا قمر شمون بيت شمولخن قد يشوتي مر شمون مجووب لي دوسي لي آغا كيم همزمين وابلشانو قن قرذاي صباي إنا من برد بيطع وخنن قامت خط 13 نيلاوي خنن مزمي بداخت شم بيون لي يقورا علي الممزومي سمكي مجووب لي إن شاء الله إن على منتي من بار دا خويا دا بد ممزميت ومبال الشانة قامتا من بار حكمة دقيقة سمكو ميري إن بس مالوخون دو خير مهضوري غدا أوتخ بريشتا قاتوخون قاكم دوراتو شمولخن ومرزا آغا من بار دويرن لاي أوتخ مودي ممزملون مغدادي لاذيلن واخنن زي بلتن لدرتا بردتا بسبار القديشو دي مرشمون أختي شويقلن تاما آنين أربا بلغي صربازي دويري وأمي البيت سماخا سبيرين أخ بلغي تصاعد وهلا آني لا بريقي من همزمتاي كت آنو رب خالة كلي ويخنوا جدرتا غزيني خاكو ذا برابا الشروثا بخيارة برب خالة داوث وكل خادانا بيزاري ولكس خورواتو مدش ببتالة الأورخي وبيتايا قربن وبخيارة برب خالة برابا دقت أنا ملي قرب خالة قرزايا دولي بيذايو هات خالة مدموية بجاشقتي بيو رب خالة مجوب لي ممكن هاوي خزي سامل بتخاري ونكي أتيوة خا قرزايا مبنى خرواتة دياور القوطانز كذب الصنعة رابا مدموية لي اللي تنيلي لي مارا ليد بخشاوة إذ خامن دي خربة يولب دانا شا ساب من داي بتبتة ديونات تسمكو رب خالم جوب ليم بخشاوة
0: ينبيكي آه هاي لهم زمتت مناخد بنيامن ملكي أقود إسماعيل من دايرس كتوتة رب ترمى دانييل همزومة لبو التشعيطة ودقيقة خرايت قتلت مر بنيامن شمون قدايت بقتا تلاسبرتا ديوا تبقتا شواووتا ووتت خويا دعم قرداي
1: هل نطينه ودرته جاوته تامه طلب من خاطر مغذاته برابة تكليفه وبسيموته أم تندمينته سمك يدير إلى بارا ومرشمون آني تأمو بلتون لك دريكاوي كلي واو بس بارا أنا زيتيولي ريكاوة مع السوسي قربني المركوتة 30 متر فطريرك إيد دريالي المركوتة يني فيتون وأقلي متوالي مع السيفة المركوتة للسياقة جو دا مركوتة يعني بيتون أم دا شميلي الحقالة توب قيلي من جو بنجيرة توبك هاي تسمكو بجاني دريالي في طريانة مركوتة بيتونشي وقتلي آي ونشان قاد بيشي ومهضرة باو مروضة وليطة سمكو كت قد يشو تخزيلي بيتونشي بشلي قتيلة آو مروبيالي جانو مقلل ألسو سواتا لو جيبا خينا دمركوتة وغذايا من كل جبانة بتخل النور التوبي من جراواتا وخضرون جدرتا كليو إخوة جاوة تاما ويلا ذغششوتا مغجلنتا تلسبرتا قال التوبي أهرامي وجلاتا مساروق الجداني ركاوي مخبر ذات الصالي من شمية جداية دانا غزيري درملي الجهاوة أنا ورش لي إن أنا مفيلة وشطيخة الأرقى ومالدراني تسمالة والسوس يرخق مني مخ إصرافة سلياثة مفيلة وقطيلة هرجوب تخت قامة دنورة نتاتي دويقون من قالت جلاثة بصلاي والجوب تواثن وكماد مصوث والقالت توبي لينو بشمايا ساب نتاتي دويقي ومن وزوزت قالت جنبولياتي أختي بعيني بغزايا ينوا وبهوني زي صليلة ينوا متخمني خشيو لي تبيشة ويندربنا إنا بإيدي ديامينا شقيلالي لتوبي إنا هرجو شقلتل الجو إيدي فيش تنبورتوستا بجولاتي أجم تخمني ديتي تشخات شارع قمبرت ديانا إلا دقيقة خارة تخييلا بيا شقتا جودرتا وبغزاها الشلادة تقروتاني نصيخي أمسو سواتيم مجرمولي جؤودالي وجويلي بدمة أجي خشيولي أبن داني ليلي مهيوري إنا بيميني بدمجرب اللي وادا كلت إذن صيتي وخيالي هل دقيق خارايا هر يوداي أهول سمنتا ومزدينتا كيبلي وشقيلالي لتوب تخاصر بازا قطيلة قردايا قرب علي ومن تاما عيني مبيلون البطريركا هل دلمبا لا كدبزالا أم خكمة صربازي قرب الشقيطة آيد بلاطة ومن دلتا أجا دمن داي شقيثة ولا وجيب أخينا لثو بيا شرابة قيون ديوس موليز لي المطاها الكسلي مقربني مخسري يردي وهر هادخ مجاشوقي بيي هل تقربني لاي شقيثة ومنشلتاني مبيلي سابسامة زودة بيي وبدرايا القطالي بجاذو ترخيط لي لكت مبيلي وا وخشيولي دممكن دربانة لي أبن بخاط دراين وا جدا أول موليستا بالموثة والخيي إلى كل داخل تاوية بالمجربين البرقتو كذ مطيلي قلو توبي درياي بقذالي وكيبلي ومرملي بإيدي ديامينا لجو خبقي إلى غزيلي إلي مشرشية وبريقة وبزيلا مثمصانيثة ودبغذا إذا ما صنو دمرمين والي الخاصي في شعيد جدا وطوبان جلاتي من تاما شويري بشاقيتا لاي باتاخيتا وزلي مختلطي يرضي باو ألورا من طيلي الأرباق ورذاهم ناقص تنبلتون جوباتي آني ملوخن توباي لجو صدري وآن لجو صدري ومينا لجو خبقي إن غزيلي إلي مشرشية وبريقة وبزيلا مثمصانيتا ودبغذا إذا ما صنو دمرمين والي الخاصي في شعيد جدا وطوبان جولاتي من تاما شويري بشاقيتا لاي باتاخيتا وزلي مختلطي يرضي باو ألورا.

0: واري وزيري لاني طلاثانا شي مدش بثايا برماليستا وروبيرون طلاثاتو بخيني بي انا زيدريالي
1: ذاتي هاي لحقيات ربتر مدانيل بالديوة ناطر قنومة بوديغارد اتمار بنيامن شمون باطرير كت آتوراي بدان تقتلت سادو تطلاب آدر البو جمو تمانصر يوما ات سوما ربا سومت ايدة قيمتا بشعريت الداو يومي
0: مخصات ترس دلالي مطين الخسرابت إنا برقالة وخبرة جنخة وقتلة دويلي جو كنا شهر في شيء منطية بميقرة بالكونك قندراتو آ بالكونك وخام جبالة بلاشي سا في شيء منطلمة جو صدر خلوات دروسية ورابا ويدة ورابا صليلة وعيرة ولامت زيعانة بقدانة هتخا جتش وقوميات تطلاشي دماني تبقيهو وهذا غزي جباري وبقنومو وزيرك وغضابو وليتوا دوكتا بخو ديوا بيشتم دربنتا جو بلاش الدعوة هاو بيشوا مدربنا بأقلو جدا قومتا بيشتا دنخلا إينا هل جو نورا قاما جداي دارتا جدو طوفة جلاثا أغجوريت أريان ذيل الخاصة خاسوسة من داني قطيلي وسطيلة مغنشرة فارخ ومطيلة خسرة بدو ألبا أل مش ودر يقوش لعيرتن جداي جنوثا نخلا دويد لي أهاليطا سمجو بيشتون قطيلة أربي شوى جولي نصيخ قروتاني خليصة بلاشا بخواشة أربعة في سيرة أورستاي هم شمول خنو إيشي أخون دماغ موانا وب أربي إشتادر باني إن كل خشة دنة جبالي مشمي بيشا موكسي وليوا بيشا خزيا برقل دا باشم تا جوغتا ومرجنين تا لكلي آثوراي بجون خلصامانا ولا سبيرا تجيتشا تجيديش لي القديشوثي مر بنيا من فطري كد مدنخا هاو دي والويشا زري بوتا برصوبيتا وسقيل ذمملا وخريب الزوء تهونا ومدبرانا طرقة بتروي يدرو خناياتا وبغرناياتا آخر شماريرة قلداها ملاخة بسرنايا مكسوه لي البثواثة كل طيب فقط ورايا مخاواثا كومي وأمطاني خشكاني الشمية سبيثا بشاريروثا كأثيا ليمانا إن كيفا هاويوا لنبوما بدمك أخيوها من جون خماريرة بلخلي آها آها خسمة سمك ثلاثة بآذر ألف تشموت منسر بيوم تشبثة ديش تصوم مرة

0: Face to face. Pata Pampata. I'm Shamasha David Gyorgis.
1: من اديوم جو برسقالت نو هدرا من استراليا بخخادو ترابي جورتا قابوله وخلداها ملبانا دي لجو بالصوبت كي مقر جو بالصوبت بغداد بيولبانا بوليتيقايا اتقنية لسادو تت بي اج دي جو بوليتيكال ساينس و ايوا خام من بني هدامي من الشركان بني امتناطوريتا جو جابياتي تشقل والون شوبا بدانت يارو غزيرا تريل بوتمانصر جو عراق اخبار سوبا شري البت بيشا وضية وين مستقل وبخخادو ترابي جورتا آها برسوبا بياشيلي تشيدا الأطرد أستراليا بيدلو مادا عشرايا جابناي باوت أستراليا وبغداي من رابط بتفاقي وخ باتا قمباتا عم دكتور فيراز جيورجيس رابي فيراز بشينا قابول وخيوخ البرس قالت انو هدرا من أستراليا قجاه قمتا
2: بسيم رابو هوتن رابش راب بسيم ديش تشيتا وراب بسيم قا نو هدرا راجت نو هدرا انهم ماسخ منطخ ما قالن تخمنياتا قناش ديانجو كلها دنيا
1: بسيمة رابا بسيمة هاو بتقات قتيتو خوقا قابلت داها تشيتها هل بد مدري بغدا يختعمني لي قداها تفاقتا ديلانيتا مشتقلانت لو مادا عشرايت باوت أستراليا و آم ديلي خاخورا أزيزا قاتا أخونا المخبة ميقرا عشر ياقوب شينا قابلو خيوخ بس قالت مهدر
3: بسيمة شماشة بسيمة كل يخن
1: بسيمة وراد غزي عمني لي ما سمرخ لي عاودة أمتنايا خامن أسيرين أكتبس كي خشون خامن كتابت كي كاتو جو شوي لبريشة مبوعة أمتنايا كي همزم كل خيروتا وكي أمر إيدو زوتا ديلي بغزايو الأهوالات أمتناطوريتا بغداين عمني لأسيرين أكتبس وراد غزي كتابة ميقرا سامي هابل من أستراليا بشينا قابلو خيوخ ميقرا
4: بسيمة بشينا قابلو خشوش
1: ومدري عمني لشاروكي قدات بقتا ديلانيتا باصويا أشورايا وعودة أمتنايا ومقروان تخرزة أسيرين فور جاستس من أغدان مخيدة أمريكا من فينيكس أريزونا عون ديلي أخونا ميقرا سام إسحاق درمو ميقرا سام بشينا قابلو خيوخ البرسقالت نو هدرا من أستراليا
5: بسيمة شماشة شلامي خبي قارفة كل شامو عيروك أرخف مخبة دكتور فيراز وميقرأ عاشر وسامي
1: خم بقارت مجد أنا مخوبين وبقرن وليقى رابي فيراز سألت بغزاي بخ داخل بغزاي الأهوالة العراق من بر جابياتي قداش غشية وكيوس وشالنش خاتة دي لبتاع جوات العراق
2: من ترى البوطلة الهدية نفس تحواليه بياشقو عراق بس بردن انتخابات انه بش ليخ تشالنج خاثي او تشالنج خاث دخ زيلن انه نخراي دخ اداري واذاثي قو انتخابات دين وتقاري لكوتة السوراية زي قنثة اثوى قرضاي موري واذا شقلي وتري مقاعد من خمشة دي وراي اربايا شقلي تريخني وبيش لي اربا من خمشة اوكي فهول بيش خاتا و يعني دخت امرخ انهم دخ ماص انه فالخ قبني امت الدين وخصوصا قو عراق بس أوضاع العراق بصورة عامة يعني جنرالي الهدية ليلة رابس باي وعراق والويرق وفراغ دستوري بر انتخابات ديلي بيشتا وهدية ونغزاية أنكلياثة أن مظاهراتها مولي مأثورة رابة التوجهات أنهم آزق حكومة انقاذ وطني فإثرابة تشالنج بهاوي بس أنهم خل أمرخ السيناريو الأقرب أنهم شكلها حكومة بوية ضعيفة حسب تخمنتي أنا حسب غزيتي أنا أنه لم طولة بالزايد تريشنه أي حكومة بيشة مكليثة وقالي خرتبين قان انتخابات خاثة
1: الإيك أخنا بكلاية وخاطورة يودا أهوال دي لها هزران بد من أهوالة بوليتيقاية ورهاد غزي من أهوالة ابن أمتا من جيبة أمنايوتا
2: يعني دخت أمرخ من كل دكان أخني ثلاثة ديان رابة بصورتيلة رابة ويكيلة رابع أسباب بارو خازخ أنه خمدنا أسباب مؤسسات دينية سواء هاوي مؤسسات كنسية إثواثة أو هاوي مؤسسات حزبية قبل الدين رابع أنه تأثير دي سلبي له مش من هاوي إيجابي فأي مشكلة رابع قرثة لذلك أنه أخني خازينا أو طرف مش ضعيف لاختيامري الطرف الأضعف قو عراق إيخ أخني فأي رابع مشكلة لقارك أنه باش اتخحت انه هوية ايثوات الدين هاوية ليخا دور خيلانه هرادق احزاب دين قبل دين لازم هاوية ليخا دور خيلان بس هاو دور ايجابي لاش وقي انه نخراي هاو تأثير الدية بش من ناشد دين هذا خيب ياشقو عراق انه خازوخ نخراي تأثير الدية الاحزاب الايثوات الدين بش خيلان اليه
1: ادمجت من برداش وخلافة ويلجو عراق سو كول ديموكراسي ديو بقرايو بتهويا وديمقراطية وشلطانة وبتناشى بازي والصندوق الجابياتي بتجابيبه أو جبت بايلي وسلمون خو بغزايخ وقت عراق من خا أهول جهنم بغزايخ قومت هويا ويجو خا أهول برديسة وارا إنا بغزايخ من جهنم بيلا بزود جو جهنم وارا وأهوالات الدنيا وأخنم بيشتن ومن يان ديان آتوراي من شي تريل بيوطلا وهل ديوما هل بتقوب من أطرية شوري تيلا من برد شلطانة بيلا آس بخطة أمريكاية مجد أنا يقارنا غزو الأمريكي أنا لمضع الدخي يش قتلة إيوا غزو ين إيوا خررت العراق
2: مش رأينا من بار تغيير أن مشاكل أن تحديات مش رأي ولا يمون مؤتمرات معارضة سواء صلاح الدين أو لندن لأنه تولي متفق لي خصيغة العراق ما بعد صدام حسين فأنه آتي قارت تحرير أو قارت غزو أنا من نخين أنا قارن غزو بس أنه أو غزو قارك بايشوا لأنه حسب نظريات تحول ديمقراطي شو خلافة يا أما بايش قائم بيه نظام سياسي political regime يا أما قائم بيه معارضة أوكي يا أما بايش تعاون بين نظام سياسي ومعارضة أنا مديان للثوق العراق فأداة تغيير بشلة خارجية بقوة عسكرية أمريكا من وراء العراق ثوالي تلاحجت أنه علاقة صدام حسين بتنظيم قاعدة أسلحة دمار شامل وديمقراطية أنت رحجت قماي خشلي لغزي لي تشومندي فبشلة أنه أو خرايا أنه العراق لازم هاو دخقاري البيغن أو قيد ديمقراطية أتيخ مشروع قاري مشروع الشرق الأوسط الكبير أنه العراق بشلة منارة أو قيد قدوة مشروع فمشروع هول جواجة ومدينة برايدة ومنطقة العربية وشرق الأوسط أو ضمن مشروع إليه أخني دخلت أمر أخني أن دي قاري لي بين قوسين مع التحفظ على تسمية أقليات أنا قارني مكونات أنه رابع تأثير اللي رابع مش خيل عني له ولا بياش الحلقة الأضعف أخني مخ سراية عراق خازق أنه قم تريل بطلاثق 5 مليون ترين يا أخوة هدي يطلع أما وبش هاو يخطره واش نخلنا هاو امو خمشي رابس باي كل ان عوامل انه اخني هون بياشة بش بصورة بش يخ بياشة ضعيف فبينا راب شولة واول شولة نماص مثلا انه خقب بيقانو جاوج بيو او تري او خا امره او تري قارك انه كلهم بلخخ مغذاته بلخخ بس ما بلب صبيا لانه وخازخ انه مصلحة امته وهي بش مهمة من كل مندي انه اخني بلخخ قناش الدين لبلخنا قناش الدين
1: دكتور فراس جو عراق ديميوما بغزايخ قد أهول دينا بالكتليات بريتا بالأمر سنة وشيعة وقردايوتا أهول آكوتا شدية بل كت قومت آزل قخك ميرخ خيرا يعني قومت شد إسي خشلطانا بشمايخ وقومت فويا بالقائمة الصدرية أنا بقرأي وحزب الشيوعي قومت آتا حالفها بمارو آني ممكنو تأودي خشلطانا جورا يعني ماجورتي آتن داخل جشوق وقدعتي ماني لي أو بالزودة اتشاقلن إن ماجورتي سيز جو عراق
2: أخني خل الأمر أن ماجورتي سيتس إنه خازق مدينة ماجورتي جو عراق خازق إنه شيعة بشيلة من داخلنا بس إنه إن آفخ أنا إيش ماي مثلاً سائرون ديلة تحالف صدري ما الحزب الشيوعي العراقي وخك ما خلنا أنا 4 جهاتي لي خشون إنه هرأوا مقتدى الصدر قانوا مرة إنه أخني ليم شكل حكومة أخني آزخ المعارضة اتخمن دي خاقرك انه يدخل قو عراق من تري ألبو طلاه الهدية عرباي الشيعة يمري أخني من ألبو وتشامة وإسري وخات أسيس دولة العراقية الهدية أخني ليخ وشقي وخكمة هل تري ألبو طلاه أخني هدية كم شق لخل لي أخلي لو تماد بار لي أخلي أنه كل أنا أوضع فيلا أرهاب وفساد وكل أنا من دي قبال لي أنه تتلفلطي أنا من خكمة فيخشون أنه التحالفات بيشي خافة بس مثلا انه سائرون لخشون انه انا مشكلي رئيس رئاسة يعني مشكلي حكومة عفو بخلط الوزارة ومن دي خلنا انه لعبادي انه شانس ديو بيش لرابة بصورة انه قارت مجدد بايش رئيس وزراء خبين خورتا فهنا كلي خكمة شخصيات بس الاقرب هالهدية واث يعني دخلت امره تأييد دوا من دي بيش حكومة انقاذ وطن
1: سباي ادي اتخ الاخنا الاهوالات دي ان اتوراي دي وبخا جو عراق وخن دي خو شركان جو جابيات دي وخو من قالوتا بغزاي وخدي يوما جو اتر عراق من متيت ناموسا يعني الدستور العراقي التريل بو خمسة بغزاي وخكات جبدي والشرك يبدانو جو جابت بارلمان بخد شمت الكوت المسيحيه بغزاي قد الكوت المسيحية اللي قومت ويلبومت كل خناشة وكل خدينا جو راديو همزوم وخديوما بدراشق باسو كوت المسيحية قمودي لبش لمنيوما قمع متيتا الكوت الآشورية كد إيمان دينا موضوية جو رابا مادات بيشمع أطرايا قمودي قردايا مصيل شاقل وحصة لبين من الأسد أخشي خش خش خطة من الأسد ديوا جدن من بلت صدام وأطرايا تلون زبوطة وتشعيطة وشنة ودورة بخايلة اليوم بغزايخ أطرايا بلكت أب سامت خشي كوانت لنا مصايب الشغال جو عراق وبختام وغبت كرسياني قمودي آشمة كرسيانة إن بخشاوت آشمة ليبخ خديبية آت برسو بايت ليبخ خديبية أنا همون إبن داخي ما سقبل خخل شما آشوراية داخي ما سقبل آشمة آشوراية مدرخ لجو بارلمان العراق بي مدخيلة
2: مدخيلة دخت يملوخ بي دانت قلوثة لما سقبل دخت شمان دي يعني عن مدى البعيد خشون إنهم بلخلن خأرخة دوسة ويأرخة دستورية يعني قانونيا ماسخ انهم شخلي بخله بس انهم بيان رابه شوله بيان انه دخ جمخ او برخ من خك مناشي هرقو افرا يعني من عرباي بصوره خاصه انه خاص مني مجورتي دخت مروخ انه شيعة قد تلخو خدوه مندي انه قرك خدشي خدشي شوخ ان شيعة قرداي بيشي خا بينا في خكلاش اوكي ماني قارم لي ان صوراي هدي اني فلقيكم شكلية قرضاية فلقت من أضخة تشريع قانون خمندي أو بيال تصويت أو تصويت لأن بهاو أغلبية بسيطة 50+1 نصف زائد واحد فلقى يا أما بهاو أغلبية مطلقة فأنا هولي محتاج أنه ناشق وبرلمان عراقي أنه من مجوجين خمندي أنه كالي مني
1: همني داشم مع آشورايد بيت ما مقروط له
2: مهمني لم همني أخني بلخوخ براغماتية أتى مصلحة ما يخالف أنا بقبلنا بس أنا لبيش نصيرة قناشة متاريخة تسمية قاثي لأنه أث أجندات بارة ولي واذا نوي يعني أخني من خازو خاية تسمية إيمال ثيلة مقاي إخوانا ولا بيسان قبل خدشة ترابو طلاب يرخد أصرة لا إشو هالخمو أتأمر لكم داري أنا شماني أتى ديام سزقرتي ومن دو شما وقبان ديام يعني خل أمره أغلبية دي أهم سزقيرة من دوا شما فالمشكلة أنهم بشوار الخطائيد كنسي حزبي أعطي دخل ماصد أن مشخلي بتي مشخلي بتي أي تخمن تدي يذي أنه أخني خائخ أخني إذخى مشكلة أي تسمية مسيحيين ولا عراق شواق لأن هدف سهل يعني أعطي دائما أزن بقرة قرضايا أعطي مهي بامرخان قرضايا لو بامران مسلماني بامران قرضايا لا بس أخني أعطي هدية بقرة ناجدين أعطي مهي بامرخان مشي خاين فانه هو الاغزاي دنا مشي خاي كضعفاء لي لما سعودي شو مندي لذلك انه ام صايلي موريلي اذا كوتا دين لا اخو اخني قبيله لما صيوه بس هدام الدين دي لا مطايا انه نتيجه مصلحه دي بشي مهم مصلحه امته بشي مهم مصلحه ناش الدين قبل بكل مندي فبرلمان العراق عباره هو البيشه عن خدوك في القاروخ له بزنس انه مصلحه متبادله منفعه متبادله وفرقله
1: بغزاي وجرابة شنة من ترالب وخمسة بتيت ناموسة بغزاي قطعة وراية بيشنا أمرق جو جالوتا يندينا جو أطرا رابا جبق مهابيلا صراع جبق مهابيلا صراع طلابر ميتا خقدو خينا مهابيلا موودة لا أخشيت التسميات الثلاثة قمتيل وقاتا أنا يخشون إلي خسمة قاطولة دجمن قطيلة لبيئة تراية وسهدة وسمالة ومر بنيامن وشركة اديوم يوم بي او سمي بش اود لخيلانا بي شابق صراعة بني امتا لدرقول بني امتا يعني اديوم يوم خا من عيتا كالديتا دولي هموني قد انا يوين كالدايا امتي لكالديتا برقلا اها موودي لا واري لجو خسراع من خديلي من ايتا سرياني تديلي اطرايا بقرا لجان سريانايا ورادغ زيخا اطرايا ديلي من ايتا مدن خديلي بقرا لجان اطرايا أن نطلع براي اللي بيليخا خشغشيا لا مبرمانا قمودي من ساب ليتايوتت مهديانوتا ديلا آها سمى بدراية واخنا بقابول خاسة مني خنيخة بزبق جو شقيات امتن وقومت ماطئ الكلن وبل كنت خيمة وبخنا بامرخ ديالا خنا دولا خشتا اخني وقت طلع شو ماهي اختي اتسميات الثلاثة انا همون رابد وراشب هايلا من ميقرا سامي هاول ميقرا عاشر ياقو ميقرا سام دربو شارقلا من ارخت اقارة ديلي من ودر من يوخري خدشبوش كريدت قام ميقرا سام درمو ان مخوبة لخبو قارة باقر وبريشايت ميقرا سام درمو باقوري توا بدا فيديو عاشر ياقود مصلي والي اتكليت ميقرا في رازقي ورقز مودي واما جو ممسب لي ومطايا او فيديو قال صبيا ان مخوبة وتخشلامة دارت اختي إيمان سام درمو همزومي لقارك أن ميكروفون ديان جاي منه قد ما سيت من شميت ميقرا سام باقت ميقرا سام عما نيوت
5: بس إيما شماشا وشنامي خبي قاريقا أرخف مخبة دكتور فراس وميقرا عشر وميقرا سام مقاري من دكتور فراس إلى صيغة بزدقة أمتن أطورتها إلى بقارة قانونية وبوليتيكاية موجاتها بفرمان سمالة هي سلطانة العراق أول داخل بغزايا مت مكنزن مت آلية مت أرخى مصيا أمتن أطورتا مطيا أزاها مطلب من سلطانة العراق موجاتها وبوليتيكايت الماسي مضيقة أمتن أجت عراق هذا موداتا بي فرمان اتسمالة إلى فرمان اتأمتا عطوريتا مودنا انقنيات اتأتي قأمتا عطوريتا أهل بقاري من دكتور فراس ورابا بغدايق همزو محمنوخ ميقرا دكتور فراس
1: بس سيما رابي ميقرا سام ميقرا دكتور فراس عمو خيل فاقة دكتور فراس
2: سيما رابي سام شلام اللغ دخيت بقارة مهميلة بشارخ أو بقارة جزء بارت الأول من دوا بقارة أنه دخ أخني ماسخ ماسخ عن طريق دخ تمرخ أطر دستورية أو قانونية أرخاثة دستورية أو قانونية لأن أصلا دستور العراقي والويلة خمن دي أنه رابة مهميلة ماسخ من خلال دوا نص دستوري أنه أخني بلخخ الفرمان السمالة أنه هالميرة كل عراقي أوكي أسقطت عنه الجنسية العراقية التحق أي جنسية ديرة إلو بس مو دي كثير وبخريث القانون أنه ينظم ذلك بقانون يعني أول قانون موجود إليه بس بأي داريخة قانون أنه تتؤذيل قابل للتطبيق فأنه هدام الديان من تريلبو خمشة هالهدية أو تريلبو إشتا أول انتخابات دستورية في شوالقو عراق لبلخ لي الدوة من دي انبلخيوه قو دوة من دي مديريوه الجنسية العراقية قدنا شدياً دبطوا علي وكمسقطوا الجنسية العراقية اللي انه بخازخوا بيشوا دخل مديرة الجنسية مديرة الجنسية انه معترفي اول شيء بحصوخ اعتراف قدية مذبحة ان حصوخ اعتراف قدية مذبحة رابع انه من ديانة وبقى نخوة منه لانه دخل يذخ انه جنسية وحق المواطنة اي خاء من دي دترى انه بقى نخوة انه قرذاية من خل أمرخ دا أمرخ من ثلاثة وثلاثة أمرخ من تأسيس دولة العراقية هالهدية هو لي بلاخة درقل ديان أنه فرمان لينه مجرد أنه أنا بس قطلنا يناشي وخلص هدية هو لي بيشتخى من دي خافة أنه هو لي وارا هو لي متحكم بيان متحكم يقو قب الديان فرابة من ديان أخني هون يعني بياشا ويك بسبب دوة تدخلات فأخني حصوخ وخ اعتراف خازخوا أنه قرداي دور دي باش وبش ضعيف حصوخ وخ اعتراف دولي اوكي لانه اخني هالهديه لتن كاعتراف دولي بيوم مجرد انه تعاطف دولي بس كاعتراف دولي لا انه اخني حصلنا كاعتراف دولي باش تدويل قضيه ايما بعدين منطق قانون بارخ قانون يعني بطرق قانونيه خرتبي انا منظمات دوليه قام متحده حكم دول انه قرضاي هذا خيلي واذا هذا خذ لي وهالهديه هذا خيلي واذا خازخ انه باشوخه محددات قد ودور خمندي خلنا بقانون خواله يعني اتخمندي قاروخ لت يعني تخليد الذاكرة اخني لتن هذا خمندي بيشا قو عراق مخسوراي يعني خازخ انه مذبح السميل هالهدية لتن تسيت كنصب تذكاري قدنا شهداء السميل قو عراق لتن نصب تذكاري قام مر بنيامن اوكي قو عراق خازخ انه اوتكم قاطل والد ري ولا يخشارع بشمه قو اربل اوكي بعدين كم طاني والا قسمكو قاموا أخني ناشدين لطلبي أنه خنصب تذكاري أنه أوي قاري تخليد ذاكرة أنا من أتي تخليد ذاكرة بقيمي أجيال أنه مبقري أو مودي له أو نصب شهيدي له هذا خناشي إثوانا خشوالي بس أي قضية خاطري طلع أربع فخمندي خنا أنه تعليمي له أنه معترف له قدية مذبحة زي معترف بيه قو مذبحة لأن هالهدية قو عراق مقار التاريخ تاريخ العراق يقارية تمرد الآثوريين ضد الحكومة العراقية فأوه هو الخطأ قتاريخ التشويه قتاريخ فرابة من دي أنا أخني ماسخ قانخ بوه من دي وماسخ أنه طلب تعويضات أن ناشس قطلة إلا جنسية أثوالي أراثة أثوالي شولث فرابة من دي أنا أثوالي كل خشلة أنا قلك بيش تعويض
5: أتخام دي مدخره اعتراف دولي بمضينه عندنا داكمنز دي مجخيه ومطيخ الله إيدنا اعترافات دولية و إعلامية أيضا يعني إيت أطروات موديت ويدنا الأوباماية إنجلاند بيجانونج وخيكما وراقة التين أطليطة دي وقمت السكرت هدية وفريسانة مغزوينا قد قيومة إنجلسنا يجي عراق من ملكتي وانا وميرنا كملكة عراق قد أهي وجنخة در قلت unarmed Assyrians أنا مزبطيات إيد رابنا راو رابنا بود قرمان سمالة أخي أبو قارخينة إتوالي بشاون لجو بلوخ الله كامير قناتا قأمتان إن عراق ودل اعتراف بفرمان سمالة أمتنا إيد بولتقا إيد متاوي خلايات أمتان شك من مدرت سيتزنشب إن عراق ودل اعتراف موديتا recognize permanent semela layat polti paye umtanae ka umtan atureta shukmen madartet jinsiya al-iraqiya modina amna takhinat atil itu tabardaha atiraf
1: paqat rabi firas
2: rabi fakhalta buqart rahdiyam jawabun khulu bas yani ati marukh i'tiraf duwali aw i'tiraf duwali هو البيشة في إطار التعاطف بس لأنه لغزين أنخ تحرك دولي أنه بيشة خجينوسايد تخرته أوكي قم ماشمو ملفات أو قضايا حقوق إنسان قم متحدة وخلك من ديان خلنا أخني آثخ بريطانيين هدية إنجليزناية هدية مبطلة مذكرات لبل قد يا مزرة أي فرمة بسبب إنجليز يعني بسبب دور الإنجليزي أنه كمو ذي وانا خأدات وبعدين أنه كم شوقي وانا فانه وقت حاجه مبليخيلا مش لحاجه اثي اوذي خطعاطف مش مو بس او تعاطف مجرد تعاطف في الشيء لثخ اعتراف دولي لا يمور لوجو وثائق وملفات امم متحده وحقوق انسان كجينوسايد معترف بها رسميا فاخني اول من دي بيخلي من دي تري بقارد تري تمرخ اخني مخكينا مباسي انه اخني مخ ناشد امتا ديانجو عراق ناشد ديانجو عراق مودي لقنيثي ان معترف لبيه مرا انه فمن دي خاء بين قماية أنه قارك أوي تعويضات قناشد ديا أوكي إثوالي رابع أراثة ممكن خك مناشد ديري بيشي فايشان خطواجد أنه ناشد ديا هو لي زيادة أي خاء من دي دتري أنه اعتراف من بيشت بايش خاء أضعاف قدورة كردي أنه فايش خاء لمتت إثنمتت قدوة دور يعني سواء لمتت اقتصادي سواء لمتت سياسي سواء لمتت اجتماعي بايش خاء تعاطف من مكونات مجتمع العراقي تجاه ناشد ديا ودخلت متخرا انه اذخ تشويه وتاريخ عراقي ولما لوبي يعني رابا ناشي من خلال اول تاريخ قاريله ولا مغزوي انه اول مختمرد ديوه قاريل تمرد الآثوريين هالهدية قاريل تمرد الآثوريين سنة 33 ضد الحكومة العراقية زين اخني يعني معترف لي يقول سمير الخازخ انه باشخة تصحيح دوا مسار تاريخي لانه اي بقيمة عملية توعية اخني قاروخ لان عمليات تربوية عمليات تنشئة انقم لخمندي على اساس خطأ خازخ الكل بجاوج خطأ اخني منقم لان تاريخ خطأ ايوه هالهدية انا قو كلية قم تريش ان مقريوالي مادة شمو تطورات سياسية في العراق المعاصر دي لكثيوة خكثاوة خا دكتوري له الجوانجل ترى شمو مؤيد الونداوي إما تخرج مختمرد الآثوريين من وذوانا خل نقاش منه أنا وخوري منه كلية ومارتن وذوان نقاش منه يا مرخن لا يبرموت مخوافي أنا إذا موديله فإنه إذ خا تشويه فأخني إقنياثة دين خل أمرخ أنه يوسف هاي بصورة بس مخ أمته بهاي رابة يعني معنويا سباي قاثا أنه ناحية معنوية هوية بش من ناحية مادية فأخني أمني بش بيخله
1: رابة سباي ميقرأ سام هربي أمان التلفون ميقرأ اطلق بقارة خيني ميقرأ سام
5: لا بس ما رابة دكتور فراس وبيوم برسات كافماتي عاشر وسامي
1: تم يقرا عاشر ياقو مش تعلان تلو ماذا عاشر يا جاونا يا عماني له بخوب له بان شرك بدن يقرا عاشر اثن مودي لا يشقت خويا مو بيت متقبها بيت يا بتقا دكتور فراس يندي لا يقرا سامدر
6: هل بت بدي قامت بسيم راب من قشماش دا برست تي واخ قالن دتري دكتور فراس اللي بشيت تي قاطر استراليا بقد لهم زمله بده ولدت عراق رابا رابص بايط قد دكتور فراس ليو بيش يضيق ومتديا قدنا قبياثا من هد خش قلن برست خلو ماذا قد شادخو لقى استراليا قد هو يخا برست قد بنا ومتدين قد هاوي بش قربة لدي وبقرين بقارة وخزيلة من قربة سب تخمنتا إلى قد شلشت بتهويا ليك هالخ قد شنتي بتا أربع شنتي بتا يتلن تخمنياتي قد خمكناشي أكاديمية مخميقرة دكتور هاوي بالزودة خاص رجناتي قد أوري قدنا قبياثة وإتلن تخمن تخيتا أخنا قد إنه بيخ جربه قدنا ربش إنه ميخ الإيتوتا الكوتا الآشورية بقد لخاتن سبق زايا وخ الكوتا المسيحية بشتا وشتا لا شقلتا من أمتديا لتريل ليلة يقولها قوتة أمتديا ليه مرشق خقويات ديج من بيو فقدنا ربش إنه بطلابه من كل أمتن قد سندخ خاوخينا هيرخ خاوخينا قد اجتتي الكشن هاو خازر قالو قرباش نتيجه بتايا هوي خكوتات اشوريه قاوديه وهاوين خمكناش مصيانه اكاديميه كلها خاص رجنا تيقت اولي قديه كوتا قد مسخ منهم تن هاوي خا اخترنا شخص ثقه بيه ترست بدنا شيء قد هاوي قديه فوت قديه بتايا
1: ماسخ هل داهم زمتخ ميقرا عشري ميقرا في راس مصيا امتا اندينا كل كلنا ايت سزجري الخمشا بارسوبة اندينا خمشا شوبان انا مزمت اتلن هدية هو متابي ايش تشوين قوم متابي طلع ليطخ اينا خوش مزم خديت لن خمشا شوباني مصيا امتا برشالون ام بارسوبة ببوشايوت ماجورتي امرخ قطوصة مخشوخ يبخ دكتور فراس جيورجس ميقرا بولان ميقرا بولان هابي جو دن جابياتي ايدانا شموخم صالح احمد جبياني قاطراي وايدانا ماجورتي تأمتن بازخ لتلان خنا قماني ما تختك بضايخ ان خمسة جاناتين اجل نتن جوش مخين باي خبنو شعوري اينا ايدانا ماجورتي تأمتا فراشخ ماني بايخ اسقيقاتن همزيني بيشمن اهب متهويان تيلا
6: لا درقل أختي للا سناي قد ميت الإثوثة قد شغله فوتنج بأمتديا سب وخطيتن أخن دخ أربقن جاث الدنيا إلى رابط أخمان تشابرتا سودنتا إن قد ما يخل إثوثة قد جزامتي لبخشاون إن ما ستو دخل إديو ما قم ميديا رابط سناي لا مخشخت لا دريا قو ميديا وهاوي آتي فوتنج من كل دنيا ماني مخشخي خازق ماني لبزوداني ما ستاسخل دان تخمنتا
1: رابس باي خشخت للمدخورة قد دكتور فراس جيورجس قام مشميان دينا مشموية اللان لدات باقت ديرانيتا ودايو مديرنا يديوخ بكل مياقورة السهدت أمتنا عطوريتا ات من شاريت اتنفلتت عطور هل ديو مدينة ديوخ زيوخت لا برشنية دكتور فراس باتا قمباتا خفر صوب رابا ميقرا وأزيزة ومغباند أمتي آخبرت كي كالغ برخ مغباند أمتي ين أمتن ويكان إحنا ليه تمام مخلي أخبره إيه مود أمتي للق بضايا إنا أنا بتم منا مغبانت أمتي أطريتا دكتور فراس سامي هذا العمو خلي ما خوبي لبام مقو خابو قارقاتو خم يقرأ سامي أتهر منا نيمود مش ميانا
4: أولي خملو أراب رويخة رابا أسقى لقد كاسخ لقو خام يعني مملكرية إنا إن إن بيخ يعني أنا برسو بايد بين مقرون خيالي مشارك بمسألة متخرج دكتور إنه زدقت ماسخ أخني قنيخ لأخ أمتا عشوريتا من موداثة حكمة عراق شلطانة برمت سميلة هل بد أول من دي إليخا خا قطة أمر خسامة من خا يعني يمتمم الجشمة قورة صوتها دون تاشورات كل كلانايث يعني برمت إلى ويلن إلى خعامل إتلا جرى قورة جو كملت شكلة قورة صوتها دون تاشورات اديو اخني يبغى خمس شكل رابع اسقى دزوثا يعني كوتاشن وبش دورا الى ديلانايا الى جو امتن بريشايث مبرت هي يوثن اشوريثا امرخ يعني الهويه الاشوريه سبعنا ليم خجبني انها تسميه رابع غلطه جورا لقد امرخ اشوريوثا الى شمه اشوريوثا الى هي يوثن الى هويه إيمانت بياشة لموتوتا الشاوية يعني بياشة لقبلتا بياشوية دراشة الذي الهوية إيوة وخا إلي خا قمطة وإلي خا غلطة طشيثنايا بدزوثا مود لقات ديو بغزاي وخ متلقلن يعني يعني يعني ملامح دين أمرخ أخومتا بيش لمشوهة كيوتاشي طيب باي عيتناي شو تاسن كل نايف مشوريلا بلاشها قراواها وقورا ليلة النيشة ومتناي إلي نيشة شو تاسايا كما أنا ما أصين هاويلي قناثك وخطلت أمتا قد عامن خا شو تاسا خلانا دلام جشقت قد مودي لقناثة أمتا كل نايف من أنا عامن خا شو تاسا خلانا ممكن بيادا الخراوة لدو مني جو عراق قدنا أهوالتي تيبخ مبشمنتلا اخ امتا لتلنس بياشا صوتا درشتا الشاوية روشمايق وخطمة بياشا لا درشتا اخ خاطيبا ذي بتوديثة ذي يعني بهيمانوثة ذي اخ مشيخاية مصلمنا جو خاطرة لدقاوة ديمقراطية إدقاوة طيب بايوثة إدقاوة ذي يعني او باناتي قايوثا امتناثا اختي لقرداين عرباي باناتي قايوثا طيب بيثا بالطيب مسلمان دي وافرا مودي ما سقان خاخني خا طيب بمشي خايا بشامن صوتا بإذا دقانا شوكلا قتله يا الباثا ادي يوما يعني من قام مهمزم خلداني قصدت انا مهمون ان اتلم رابا شويلة باشي بليخي جو امتن بريشايث القصدت رنيا امتنايا وبرست دي ومردوثة امتناثة جو امتا اشوريثا ومنها دي متخرم فقد لدكتور فراس ياخني سنيقي خديو قد صوت ان هو مدولة يعني تدويل شقلة شوبة تولاية اتلاني اشتاري اتلاني هقوثة اتلاني مزبطياثة سنقطة لدخ باشي مريزة ودريشة الشاوية تولاية قد مدري ماسخ هاول يقرأ اشوراي هاول شوبة جو الشاوية تولاية وهذا باش يعني ميقرن جو افرا اتجانا امر عراق اخنوني اصلا اذا افرا
7: هاي وخمن نيشة سيت الصدارة ترميتهم تنتا اشوريت شريالو خوند شريوتون ليلة ختمتا اينا شريوتون من ساب لخة بتاي وقم خبو قارم يقرا سامي دكتور فراس هل بترابس باي بداية اللي بتعلوم السياسية شد اسد خا امتا ايمن شد اسا خا بيتوتا خا جبا خا امرخ مؤسسة ايمن شد اسا ايكي شريا بالدين قانوني جاوانا يديو اخرا اخ امتا لتلن قانون جاوانايه يمخ خبرخينا لتلن خناموسا خسن هادوس قد انا اول سن هادوس بابي جو بيتي بيشيل ميقرا بيت كل اعتراي قد شمي باقوري مودي لشموخ مارن انا ايبن اشورايا خماري لانا ايبن سورايا خماري لانا ليت مودين بتايخ المودي لهيايوت الديوخ هيايوت الدي الى كراسيانتا سو ان اتيلا خدستور خناموسا قد مصيا بلخا امتقاته واهي وخمنيش نيشة سيد الصدارة قد لنا موسى أخنا ندخ بيت آزخ هذه قدمة آتي تقتقل تارم برخصات أمريكا تيمون مشطاخة ننوي هازري لقاتوخن أخشي تيمون مغزمون المتنا موسى بيتون بلخيتون بيت بلشخ الله ترمش النخينة وبقاس بوتن ليش أقلق قمو سب لتلن خا ستركتشر لتلن خا استراتيجي قد آزخ جوجغ بيو دكتور فراس على داخل بغزايو
2: رابي رابي بقارة مهمية رابي تخمنته مهمية بس ديارخ أنه ترعيل بو خمشة من أسسوان النومادة أنه خمن دنا أهداف أنه حيوانا خا أقليم أنه دستور عراقي يأمره نظام الحكم في العراق فدرالي جمهوري نيابي ليثم من مرة فدرالي يسمح أنه آتي أرض أقليم آتي من أرض أقليم ما صد أرض الدستور كأقليم أخنين هاوينا كأقليم مخ آشوراية مثلا أقليم آشور هاوي لغ دستور أول دستور موت بيت آتي تخرج بيه قام تديوخ ما صد بس أخنين مشكلة أنه رابا قبو رابا ناشي كليوالي درقل دو موضوع أنه هاوينا أقليم أوكي حتى أنه طرح موضوع المحافظة أنه لو لما سوى شو خطار حواله لأنهم مخي مصلحة دية فمن بطول جلال طلباني مر أنه أو محافظة وقسوراية خمشي خاية رابم سزقروا علي منه زين أخني طلابي أخو أقليم وأقليم بش مهمي له لأن أقليم باويل أخاتي خصوصية قان وأقليم معين ما صدرت أخوة دستور أو دستور مجوج لأو أقليم وعلاقة أقليم من بقية الأقاليم من الحكومة المركزية اوكي فاي انا مشكله اخني هاوينا خدوكثا تقانا خصوصيه قانا مخ اقليم ايضا بادخ بيه وشارخ بيه مخ اداره ذاتيه وبعدين محافظه ومحافظه ممكن انه اخني محول خلال الاقليم فاتا رابع ادوات وطرق دستوريه بس ناشدين ليه بلا خدوه من دي لانه دي ارخ بامر خلا انه قنيثه بورسبيثا بشي لبشتا مهم من قنيثه ام تنيثه فاي انا مشكله دي انه قم خشى متخرخ أي تسمية ولا سم أي تسمية من أنا رابي آشور مرة كانسر إلى أي كانسر إلى بس مو ديلا كانسر قبني أمتن بس قد الناشد إلي مشركو خكمة أي تجارة إلى تجارة مربحة إلى فأي أنا مشكلة
7: رابط شندوس هذي سام درمو عماني لي بيخ بابو قارة شرك عمان ميقرا سام درمو هدي باتخ الأرخة بالخانة غزيلا بلاط الجابياتي أنا تمجت يعني هيتش لقت لألي دكتور فراس تغزيلي قد جابياتي قم شقل لهم خكمة أمرخ برسو بالنهاية إيوة نفس النتيجة وإيوة كرسيانة يعني أنا كرسي أنا تمجت أنا مبين ريبريزنت خا كرسيانة هابي لي بازنك سمار جيورجيس أوني لي ريبريزنتي ينخب عزل كيس مر لويساكو أوني لي ريبريزنت كراسيانا دي وهراد غزي اندينا ان من توديتة إيثا سريانيتا أمرخ ومارونيتا سو أنا قدي خبرسوبا أمتنايا شقيلة القدالة واجبوتا بولتيقيتا أتابي مشتقلانا قا بشمت مشي خايوتا أنا ليها من بيه مساب إلي بولتيقايا إينا إيان بلاطنا بولتيقاية أنا همونين بلاطنا جاود أمتن بولتيقاية جار جشقخ الله ديما ديما أوزونا بريقيلي اتأخنا نشيت شوي شوى عشر ياقو بتاخر كل أمتا أطريتا إما من إما بكت بقرتوالي إيوه ليبر بارتي لينا واد خاشر كل إيوه جبت بلاخ إخوة بتاعي لدونا بنونا ونبيجي بلاطنا هديا بقرت أمتا أطريتا لينا إما من إما جبت بلاخ إينا خمشي من خمشي بيه يعني 50-50 بخزت لهم أحرار بخزت لهم إنديبندنت بخزت لهم شرية بخزت لهم قمو من سبب أخنا نويرخ وجودية تخمنتها يمرخ وتروبن هوتيلا جبت فلاخي كي هاي رقم مسكينة جانوا من عطيرة ويبقى رقم مسكينة روبن هوت سو أخي مرخوا ليبر بارتينا خيك مناشي يعني يبقى قديا هماشة مسكينة بعد أخي إنا عطيرة يا زيوقا ليبرلز سو أخنا ديوما بغزاي قدا بوليتيك ديان كود دي لوارجو بوليتيك لا متخرت الشمانة إنا بغزاي يعني بالنهاية قومت بشقالي لي إنا متوية لي يجيب دياني إنا ليل بلاخقة ناشي مسكينة قاهوالطت أمتا مسكينتا من سبب إديو ما خان ليوخ مارا بوليتيكا ديان جو عراق بجنابينا خسلي إنا ماري بخ بوليتيكا ديان ببلاخينا بشقالنا هاقوتو إنا لينا برخاطة قدو شمين لينا مجهوجو إيه تخمنتا ميزلتا أمتا نيتت أخم بسبالي وخا أنا تريسر شني سو قبوت هادخ بولتقات دي ان اي وزيرو يعني بلات دي ان اي وزيرو سو هدية بخم بتاعي شوقخ دعتي دي ان موديلي داخي اخنا انا عاشر سامي هابل سام درمو برسوبة جو امريكا من جالوتا ادخا خا اغونا خاتم بريغ بيلان قد ماسق بالخقار باشنت بتاعينا
2: ما بيخني تملتن تختمر خرالي او زي مخك بيا هديه مخك انا اخك من الشمي احتمال بعد لياثي فاخني بيخاتي شميلا دخت هاوي بس امر انه خمندي قو عربي انه تامر اي امته بيخنا هخله يعني فرقله فادا واتيبه تهوين يدت مودي تهوين انه اي قضيه اذن خمندي يعني غير مهمه قاريه تهوين بعدين انت خمدي خلنا تفريق بربي زخلة وبعدين تنتجهيل فاش جهل قدية قضية أي نخراية تلخلي تدوى من دي بس أخني قم نخرايكم وضخلة ومن دي بقانا فأخني قرك أن تلا أن أطلع يقارخ أنا قرني يعني أن أطلع أنا كما قليطني فأنا يقارني أو مرض أو مثلث إلي مرض أو مثلث مرض يقى أم تديا فأي أنا مشكلة أخني أول مرض دخ إبن يعني دخ أمرخ مع جخل أول مرض فإثرابة من ديانة بس إنهم زهمتي ليلة مستحيلة لتخمني مستحيل بس زهمتي له بيا لأنه بالخخ ما أخذ عذي بيخاو خاء لا وخطلا لا وخ أربعة لا وخمس لا وخطرة خاء فالخو قناش الدين كلا بس بلب صبية إنه أنا لا فلخن تتقانن قاني لا أنا فلخن خلقان تقاني الاثناش لبيقان تقانو بس فالخ قناشت أمتو أو خمدي قناشت أمتو ديو لأن أن آث هدية العراق مهيمن يعني خاص خك مناشو هولي بخك محوالته مهيمن الباخذ أنا خبينا وري مخيم نازحين قو أربل نمصيلي جوجن قواي بطلطلي راب أطفال مثلي راب بخثاثة خشلي يعني العفو بغير أرخاثة أنه بس قد بي عيشي بي ما يخمندي أخليله فرابع أو كلا ناشد ديان كلا وهدام ديان دي ممطيوة كلا حكمة كلا مطالب ديان من حكمة عراق من منظمات دولية من دان خلنا أنهم هيريوا علي حتى مهيارتة أثيوم براي مهيمن يعني أنا طال نخطيثة 80% قنويوا علي سواء من حكمة أو من غير ناشفة أي مشكلة له أنا أنه بس قاني وشوقني ناشد ديان أي مشكلة له عازن أتن بيثي فتخني خبزنس قانن بنو أحسن ما أتنقخ كنت ناشت أمتدي
7: هل بد قدني أمرخ تريسر دقيقة خرائط إتلان بين أخشي قدامة خارتة متخرن دكتور فراس جيورجس هل بد بيشت بتشي دا جو دا أمرخ تو ناشت قبي دي وجميع يوم رمش السهدة عطوراي تلوشي بدا عور جو كولشا كلاب وهل بد بيجراش هو ديانوخ من دا كوناش ديب من سبب بيش هو متخرة شو معها التسمية الثلاثية ديان ميقراش رياقو يامرا ماشينا طلا واقينة بخيلت على هرها بيطلا واقين لها بي أربع وخمسة قدعتي سبا ديا باور خا فيروس خينا يتشوطة بريقخ منه ديوا أخشي توديياتي كو دختو يو أمريكا ميقرا سام درمو شركه و گوناش دگه به پانی قد قطیه و قد تسمیه اخچی پویا و تساعدت امتن آتوریتا اخچی فول ستوب لتن تسمیات سو میقرسام مودی قوم لی منبر ات آها گوناش پلات تساعدت خار ساده آتورایه ایدیم یوم مودی تو بقرایه جو خمن ویب سایت آتورای دیان پاقت
5: أخنا بسيمة شماشة أخنا لخا جو أريزونا جميلا كل جشمة كل جبة كل شوتاس إيطات آتوراية هلبت أخ آتوراية جميلا كلا يطهجانا آتوراية أقطيلا بأرخى ديمقراطية وخكمة من طيات شبلن بوتس الله ومطيلا ألدنخ طيات ببوتس إي وقتات قامت قد اها يوما الى يوم السهدة عطورايا هيتش خشم اخينا لا قبلخ اها كلن سجرن الله امدي دترى اها ودوتا بتوية بشمت عطورايا امركاية خيانة اريزونا عطورايا امركاية خيانة اريزونا ليلة بشمت هيتش خجشمة اوبا ها قطيتش قلن فوت ومطيلن الله الداها قطيتها امدي دطلا همزمياتت بشي مقروة قدو يوما ليتن شما تشخى جبا وليتن شما تشخى جبا ينقشما دينا الآن شروك يجد ياهود وتشمان تجبا قشما ليت آها يوما إيلة أختي ما تيتت إيقارة وتخرتا قسهدت أمتا آتوريتا آها دا كل ويرون راضي الله أقبت أخيتا أن انقيتا دشقلاوالا مرن خرزا بتشارخ بديشانا إنجلسنايا قمتا سو اتوالن أرخي اتوالن كونغرس وومن دبي لسكو تاما اتوالن مير ات جلندل تاما اتوالن بلادانا من ديمقراط من ريبوبليكان زيو برخاطة أن كل تونن شميالن قصدت سهدوتا ات أمتا آتوريتا بليشانا إنجلسنايا قد برميلة كل شميالن خاتن منا مقولة خا تشئيتا جمرتا بإنجلس بوت سهد آتوراية وبرمانة دينتي الأمتا آتوريتا وكل برميانون وكل قبل أن والتقائي أمريكاية ومقرول همزمتا من بر شميانون قصة كل مودي لويتا ورا خرزة أختخوة قطية هذا خويلة خرزة وآتا إلى أختي آتت أمتا آتوريتا وآتت أمريكا وآتا ستيت ات أريزونا لما تخشخة آتا خيتا فأنا من ديانا كلن سيزجر أخوة الله وكل ويلة أختويلة أخت إخوة قطية هيتش مشو خلافة لا ويلة جاوة أسي ما بشمان تلقد خا برسوبة خيش لشدرة ريبورت أخا ويبسايت بشقالة شو خلافة ما يوية الشمة عوضوتا شو خلافة ما يوية الهمزميات كل شوفة اتي وخا تقرير صحفي كاذب وليو بشوبة واخنا مضيلا قدو ويب سايت واها تقرير فيش لمشيا دليلت رابا ما بشو منطلة اها من ديش قوم لمن بردها عوضوتا من خامن دان شركان ديوية جو كل خجماتها دي اخوتي ويجاو انا ما بشو منطلة عم ديش قل شوبة اختي ودلون دليت سبب ايوا خبرة لاب شوبو وليو دوس كل قشمة بولتقايا خيرة له كل قشمة بولتقايا اتلا خيروتا اتاويلة يوم تساعدة بمتي بقانة متشمة بي اي خيروتا اتلا او قشمة بولتقايا انا ليه ماسي شخلت لشمة ساعدة امتي اطوريتا ليه ماسي خدنا انا متنا شمة بروني سرقون امر قالي لا شمة بروني خليلة سرقون الى حنا آه ليلة متقبلنت من هيش خجبة من هيش خجشمة عندنا طلاخ الأرى ين ودر من أرى آه من دي ليلة متقبلنا لتلا هيش authority هيش خجبة ليه ماصي ولتلا بساسة اتآتي شخلت لتشقيتة أمتن عطورتها ويومان قديشة أمتن عطورتها شخلته آه من دي ليلة متقبلنا بريشائيت يوم تساعد عطورايا وريشة شيتة عطورايا
7: رابس باي آها أجرت خي ورابس بيتا أختي مودي وتقرير مودي وملوء مودي ومارا شركلون كوناشد جب بشمة أتورايت أريزونا
5: قد إلى يوم تخارت الشهيد الكلداني السرياني الأشوري وأخنا رابط جانو سبايت أخنا دخطيتها آها من دي لقبيلو وآها شمة لقبيلو ولخ قريو ولخ ثم يعني ثم ما خوام دي دخطيو إيوة يوم تساعد عطورايا أختي خاش ما خينا لك مبلخة ولك قبيلو من شارتها إنا أن تيرو شخلق لن آشمة آوضوتا وهم دي خينا بمارنا أحزابنا ومؤسساتنا مؤسسات شعبنا ليه ومؤسسات شعبنا إيوة أحزاب ومؤسسات وكنائس الأمة الآشورية أي ودزوتا هم دي تطلع أخنا قدوة برسوبة يولا مساسا هل بترهم زميات اتوا بخالي شانت انجلس شمت كل اطوراية اريزونا كل اطوراية يعني ليه وقت يقش ما اوب اندبندنت اسوريانس كل اطوراية جم يخوا اوكي بيقول لهم بساسة خا همزمت بقوية بلشانت انجلس واخنا بتضايخوا مبتوية همزمت من قمضانا اخيتا بلشانا اطوراية يقول لهم قطرة برسوفة خابت انجلس امرا وخينا بلشان عطورايا قلت لميرو بلشان عطورايا بجانت شدر لآها تقرير وميرا لقد انا آها همزمتي ميرالي بشمت قشمة دي آها إلى غوك ولا متقبلن آها ليلة يعني آها إلى دقلة يعني انا جنبن جارتنا خطوة من داني ديوتي والجمات لهو خجمات باي ذا واي احنا نقا مدخل تراير خي ينخار خو بلقى قم دانو جماياته مش قال شوفا بدها عودوتا قد يطخ دخ ودخ دخ ما يخلى الإيجوتا بأرخى أمتناتا آتوريتا وكل آتوراية شركي جاو ومتي إيقارة كل اليوم تساهدة آتوراية وساهدة إلى آتوراية ويوم تساهدة آتوراية
7: ميق رسام طيمونة وخ الكليتوخن وخي جانوخن وهمونة قد عتيد قاشنت بتاينا كليتا امتنيتا بش بيشا يولتا بخشكرا راب الصبيا قا بنونة وبناتي مشتألان مهديان ايتن بتابيلا خريزة قارك برخخ الله اخشي قاي قوت الدانا ميق رسام انا بطيانة من منتا جورتا من نوخ من جيبي ومن جيبت ارخت ايقارة ميق رسامي هابل دكتور فراس وميق را عاشر ياقو مياقوره وختبيلوخ عمان شريكانا هاد بسيمة رابا ميقرسام اني تلوخ من دي خرابة يتأمرت لي خارخة دي قارة
5: بسيمة رابا
7: وارخة دي قارة دونا وباني ممطوية شلامة قاتوخ وبخيل دالة بايلانت بقيات خينة وبابيلوخ اني الصورة عم دكتور فراس دكتور فراس جارك عيلوخ خاك شقلت يولتا من ميقرسام درمو انا مون رابا صباي هم بس ميق رسام لخ اخنا جاك خط مخلات بقتن وهاد بسيمة رابا قدا برسد ديواله قاتن وبصوره وخبتها شركانا عمان جو خرزة تشاوو عخينة دينا بتايم
5: بسيمة رابا
7: شلون بيقاري كله بسيمة رابا ميق رسام درمو باصويا عاشورايا عمان يوا مقروان خرزة اسيرين فور جاستس من اريزونا بغدان مخيدة امريكا هر اوم دي قوم لي هل بتقى شماني سوجل بوت بلاطة ات كوناشا ات جب لخا جو استراليا ميقرا عشرة بخدية با قد كل بجماية با و اتوالو خصورة ميقرا عشر قد اعتيت بش جمي وخينة جب وشت آسي اخشي امن دي تبي لي ماس خد شمان هرت لان مودي وقصة تباتن بدا عود ان دي لا لي ماس متخرت ماس شوق خلاهم
6: كان متخرتك كل خا حقوته ودزوته باش مرتي قومته ديا من هاد هما شويخ لبارة سبخ هما باش طشيته دزوته أبلخ أرقى جبه وخشو تاسة باش توا سزقرته قد آيوما
7: بخينة جبه وشو تاسة أخشي آمن دي توي لي ماس خدشا منهرت لان مودي وقصة تباتن جدا عود إن ديلا لي ماس متخرت ماس شوق خلاهم
6: كان متخرتك كل خا حقوته ودزوته باش مرتي قومته ديا من هاد هما شويخ لبارة سبخ هما باش طش

0: بيدخ إلى خب بيدخ أم تتويا وخب بيدخ أستراليا أختي بيدخ أم تاشوريتا وبيدخ أستراليا كل خا لافتات ادفرتايزنج من ديانة بتأذي بداشمة كل خا منديش أختي يوخ وبساسة قد كبا يا ولا ما ملدي يخت بيو آون يا ولا بتلاشمة بتريشمانة خشمة عطرايا عشورايا كيف ديهو أخ ما ملدي يعني أنك طياتا بيشي وقطية أختي قاقبلوتا قدو يوما لغزين قد أقطعت بشلتو تمتا سبغزين خمك بانرس بشتا متيتا شما ديت سهدت كلداي سرياي عطوراي وخبنا رخيتا غزيوان قد متيتا وشكلة سهدة إن أنسهدة إيوت أمتا أشورتا كلها نعيت أختي كتيوتا وزوعة ديمقراطية أشورايا فإقارق كل قبن خماري وخسب أخنا بربلن من خايو ميلف سزقرخ دايوما أختي بخيلت كل المغداري قابت خاطر دي أمتا أبو تقبلوتا لو إلى آمن دي فبيو قد أن غلطة لها ويخيخيتا قد تخمنياتا وتسقور لها آزي لقامة قد هاو خشلام وخبة قم اللديا
1: رابا شندوس أخنا لتلا در قلوتا أنا همون لا عاشر بحيلي در قلوتا لا دكتور فيراس ولا ميقرا سامي ولا هيتشخا أطرايا صبيا اتلن در قنوتا من توديات الديوخ اخنا نصير بيه يعني انا ايمن من ايتا مدن خيتا دكتور فراس الى من ايتا كالديتا سامي خشخشوخ الى من ايتا برزبرت نيتا يقرا عشر الى مارونايا سريانايا اينا اها الى توديتا هيمانوتا كل بديار الى الخمر جا او مرجع ديان الى هيمانوتا على هيتا يمن اختم باروية عالها شو خلشم هدية ايمن اخنا أن مرجعيات ديان الدينية ديان رخلون بسياريوخ وبيخ متخلون عما عم تخشمة أمتنايا آها ليلة متقبلانا دكتور فراس آتن آها ونيش تبلطخ من تعمل لا ورابا مرون قمودي دكتور فراس بلطلين أنا بغزايبا تمجد اتفالو خاقوتا من سبب آتخيشتوا بسبارتوا خمن دي بلطلي خمن دي خيل
2: بارت أنا طيوالي رابي أشهر مخكيوال مني مرئث هذا خجميثة كله قبيبها وجيمة خشوالي هم ثوالي ختخمنت مريقة رابي أشهر أنه أي تخمنت قالك أمرخ لقاثي أنه أو يوم باش يوم تخويادة لأنه أن سهد هلي دخل إيقانة قخ أمته أثوى خاتفاق أنه دخلت مر رابي أشهر أخني ورن أو اتفاق قول بيشا خبريك قدو اتفاق وغزينا انه شمه المدخيل اطلع غزينا خبو استرخنا انه شو طبخ وشمت التخ شمت خقبه يعني ليذا انه انا سهدي تمني وتقبيوا سهدت امتي وسهدت طلام التي واني لان سهدي
1: فانا بيخشوتي يا كابي سهدت امتها طوريتها
2: لا يعني او خمندي دخت امرخ يمن عرباي خمندي بديهي لأي حقيقة ثابتة له انا ما اصن اثن انه اخني طلافيخ لانه تخت امره اي سياسة سياسة فرض الاراء اي قالك انه قالك بيش كليثة
1: اي قاموس شوريلا
2: قاموس شوريلا من ترى البوطلة مصلحة له من ديانة مصلحية من ترى البوطلة هالهدية وهلا مشروعي بي او اي انخازخ لاخ اي سناية لا اتخاز قبغدك ما يوذي انه خل امره عملية متعمدة له بصورة متعمدة انه اني بخيلة بي اوذير خطلة لأنه أذير خاء، أوكي دخ أمره منها خطلة هاوغ بيش ضعيف بيش ويك من بيش خاء هاوغ بيش خيلانة، فأن نخراي لبي بيش خيلانة وإثناش مننا نبين هم بلا بي بيش خيلانة لأن بيش لان خيلانة بيدي أنه بيش لحد قاثي فغزينا أنهم يعني ليه ودوس وأي سياسة فرض الواقع فرض الآراء قالك أنه بيش كليثة لأنه أي أمتا خل أمره يبرأ أبها الدامة خيلان ماس بلخي وهاوي صبية أنه ليلة خ أمه لخ أي ليلة أي أمتا صرت بخناشة بس مستحيل أو مندي قارك ناشخلي يعني أنه دخي قاري لقو علم الاجتماع أنه أن مجتمعات تقليدية عشائرية اللي هاوي خوت حكم دكتاتوري دائما خازي ريشي قاني أنه آني ولي سنيق الخشخص يقاري للرمز هاو تكارزما وأن من ديانة دخديه رابع عراقيين يمري أنه عراقيين هولي بحاجة صدام حسين أو خمندي غلطة إلي لأنه لدخ أمته خشعب قايم خناشة فأخني قالك انه بيش

0: كحد دنا تصرفات أن ممارسات قن ثأثوا عليه حجج خمرحلة مؤقتة لو برقة أي مرحلة مؤقتة ولا قرشت من إيمان ليه قرشت من برثة البوطلة أي هلا قرشت من 92 مؤتمر صلاح الدين المعارضة العراقية وآتي جوجه الهدية يعني إن بشتن أخني دخت أمرخ دخت مرة رابي آشر رقم خدش مرة أنه الحقيقة حقيقة له قالك مخكخ له لأنه باث يوم ناشب يذيله فأخني أول قارن تشويه الحقائق تزوير وخمدي خلنا أنه دخت أمرخ قو عراق أنه وخول بيشة خديل آتي أول ديل من فلطت منه أوكي يعني دخ أمر فخلته والكخاكة اللي قد مودي مغزيلة قانو أول مجوجة يومته فأو مندي رابة غلط إليه ويعني أنا أطلب والي فخلته من ناش ديوتي وقام ثمري أنه طلب من فخلته منه أخو نهار هذا قيقار السهد دين أنا بلاطين
1: هدية التنخيك ما موديل سينا بليطة ليه بهم متخرش من تشتها سيب أخشينا موديلات قارخلو كل من بتخاري وغلسادان جدني موديلات متويخ وبيضاخت عراق متويخ عما من بيضاخت عطوراي لخا جو استراليا هدي جو كندا بيوالا مقام خشاوعة مغزويخ بيضاخت عراق انا بداين اتيت من عراق واخنا كل انتيخ من عراق داد اخي اينا اخنا قديا اي اتا اي بيضاخ تقلبوت شموت لا يطلع دي وقترت عراق لا أمرت ليران جو شغل بيلي كخوزيدنا
0: يعني
1: إيوة إيه بيدق وأو جيش العراق ستة كانون ثاني كي زي خيل عراق عيد الجيش أو جيش قتل لي قسميلي قتل لي قناش بريرة سباي إديوما أخنا بمتهقوتا وماني ليوان هقوتا بمتهقوت السهدة مصاية لخأم تنايا بيداقة العراق متنا جوي مسادة أتراي
0: لا ناش دي ان دي لو هذا اول من دي اتي خل خشو خمن دي مخ مخكيله يقرا سام لا
1: سام درموي
0: انه مر انه خ قبان الديان اتوات الديان ليذمو اتو راي انا مبقر هالناش دخه وذوالي خا انفيتيشن قا امران خني امراي كل دناي سر يناي دخ متخرخ انا ناش الديان يعني انا كسي كل عشراي له واول خمن دي انه اول يوم يوم كل ليله أنا قمو أنه أذنه وخا مجموعة خا جروب أنه أنا إيتا أتوريثا قبا أتوراي وخلص لأي هم هو البياش عامل تفرقة قو عراق من أذن يوم السهدة متخيرنه أوكي وأذن خا دخت أمروخ لخا تأبين نقارن ناشي من خكمة أوكي ناشي الدين هو ليوادة أنه داريلة آتت عراق أو بيدخت عراق أنا نهاونه موجود لشوق داريلة أو رمز دلالة باقر قمولي الدرية بمرن أو علم أو بيدق أخنوت نديو تمثلوا من بيدق الدين خد دوا علمكم قطلية ناش الدين أو علم مرمي ومنكم قطلية ناش الدين بس أن ناش الدين تخمنتي يعني خل أمر خليلة 100% أنه سياسية أو سبيثة يعني مع كل احترامي أنا قارني هوادق سياسة لأن سياسة علميلة آتي علميلة آتي إتخ علم نظريات مطبقتي اتخ أدوات مستخدمتها أن أدوات دخ بلخي أوكي. أنا بس مجاملات على حساب ناش الدين على حساب قضية الدين أول مني قالك هم ناشخ له أخني بيش نمبصور مو تم بعد خسرخ له بيش من دوا من يزداي القانو يعني ليذن أزيد القانو بالط وخلص لا بالغ بوارخة لا بالط من عراق بس لا بالغ بوارخة فأي أنا مشكلة الدين أنه أي مجاملات دي لبياشة ومجاملات على حساب المصلحة لا أكثر ولا أقل
1: دكتور فراس تمجد جدان اخوة ومار اقبال اخوة رابا وبغدايب قد فقل امباتا قمباتا بسيما اخونا مقرا عشر ياقوت قم قابل لباعوتا قم ايدو خلقا وراد غزيم يقرا سامي هاول توان رابا تمزم اخوة يقرا سامي بسيط السوداء رأينا همون انقا خورزة دينا بتاعي بتهمزم
2: لا شيء
1: اتلم دانات بريد
2: لا شيء
3: برسيما
1: أرخدي قارم يقرأ شرياقو من لومادا عشورايا بطيانوخ منتوخ وبخيل تعالها بتهاوت هماش الشركانة عمان جو خرز خينة عمودويات خينة دكتور فراس أمونا وخ بيشتوخ لخة بتوهي منتينتا بتهاولوخ برسات اتخزتلون آخنواتوخ خطواتوخ بنونة أمتوخ آتوريتا ليه بنخش بنون أمتوخ آتوريتا بيختموا مخلا بتيشقتلون خبخة وبتعمى عمدني أمتن لخا ينخاي الصورة خاتا ادبارخ قومت هابخ خزخلو بزودق جو دعتيت منتيانا هابت جو درغي علايت بولتقا يوتا جو ترت عراق وهابت خمن متلان ديان تاما بخيل تالا
0: بسيمة رابة
1: ميق رسامي هاول هابت بسيمة رابة وبهاول انت بقيات خينة ابن ديو رابة بلسات لتوالا انا تمزمخ انا واتم واشد
2: بسيمة شماشد لاشيك دانان تام
1: ايثر يلا
2: ما اسبق روخيال
3: مشموية القالد نهضره

Səhdəyosiz, Səhdəyubat, Səhdəyuxənna, Lənə əxçimi tiltəd gəvrə, Qiyna arruşə təbut, Təbərnə şəmitə, Lələnə əxçi tunayə, Bitəvə xumiyə, Buktavut təşğitə, وبتها قيل قاديا زونا يوسف يوبرت يوخنا إن شوعيت الجورة دويغان قد خي أمتا إن شوعيت الجورة دويغان قد خي أمتا يوسف يوبرت يوخنا طائر يشفخل دمه وطورسل من جرمخا قشرا سميل طلا بندي وروخ برخل أخ نشرا والهيل بألبايت بندي وزبوط الداعم تلوخلا والهيل بألبايت بندي وبلطلا من

هل تبقن بيوخن شبت بتايلا من ساتري سر هل ساتري هر الداها برس قالة توجي الافت من جنو سطلا بيبارن قاتوخن خاميتنا يانوخن خديو بصيخة طاريتم بشاروتا وخاميتم قيموتا خيه امتن آتوريتا وخيه سهدت امتن آتوريتا بريرة انديولن خيه قصبوتا آتوريتا فوش مشي